0: مسكنك فوق تلعالي ومرفوع، مسكنك فوق تلعالي ومرفوع، وبفوق الهموم شايل هنا علمتون، تشب نار الهجر تكوي بالضلوع، تشب نار الهجر تكوي بالضلوع، وقلبي بوسط نار وجمر مقنون، مثل مزن المطر تهمل بالدموع، عيني على فرقاك يا ضي العيون، انا مثل الثلج تشوف الشمس ويموع، انا مثل الثلج تشوف الشمس ويموع، اذوباني لو اسمك يذكرون، اشتريد يصير وكل امر مطيوع، اشتريد يصير وكل امر مطيوع، وكل عمري الك يا روحي مرهون، انا قلبي مجرى نهر وحنانك الينبوع، قلبي مجرى نهر وحنانك الينبوع، ومن تمشي بيه تورد هالقصون، يا ابو شعر من خيوط الشمس مصنوع، يا ابو شعر من خيوط الشمس مصنوع، مثل شلال يتناثر علمتون، تدور اسمك تدور اسمك بوسط القلب مطبوع، وهم طيفك بليلي عاشر هالعيون، وهم طيفك بليلي عاشر هالعيون. اعزائي المستمعين، تقدم لكم تسجيلات معرض ريمون من جديدها ولعام 98، الكاسيت الجديد للفنان عمر سليمان، فرقة ريمون الموسيقية بإدارة الفنان زهير يعقوب، عازف البزق الفنان حميد سليمان، عازف الأورج الفنان ريزان سعيد، أشرف على التسجيل والإشراف الفني الفنان زهير يعقوب. اطلبوا هذه النسخة من تسجيلات معرض ريمون برأس العين، الشارع العام، هاتف 810-154. ألف كلمات هذا الشريط الفنان أحمد سامر أبو كاظم، وأهلا وسهلا بكل المستمعين، أنتم الآن والفنان عمر سليمان، فليتفضل مشكورا.
1: شكر خاص إلى معرض ريمون برأس العين، وشكر خاص إلى مؤلف كلمات هذا الكاسيت أبو كاظم،
2: تقاتنتي الله،
1: تحية خاصة من عندي إلى
2: عمر سليمان
1: ملك البزق الفنان حميد سليمان أبو سليمان،
2: وملك الأورج
1: الفنان ريزان سعيد، وتحية مني إلى جمهور
2: عزيز،
1: وأرجو أن ينال هذا الشريط أعجابكم، وأهلا وسهلا بجمهور العزيز.
2: يوكو ساتا مويستا viime vuoden Höst-festeet, kyseessä biisi. Xavier Bardot on se.